شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندور لكم الضو ونعبروا لكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة. نوعدكم إن شاء الله راهي تاخذوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش.